0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جليلا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول تحية خاصة لباعث هذه القناة صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
2: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم؟ أنهم مجرد بالونة وهم.
3: La voix de Sidi Bouzid.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
2: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية، وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى، أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليدو برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
0: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا، والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأول متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا، ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسترا في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أن سبورت. تعد المباراة بتحدي كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: La voix de Sidi Bouzid.
1: هنا راديو سوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط، إليكم حالة الطقس. في سيدي بوزيد الجو الآن مغيم والحرارة 19 درجة. اليوم السماء مغيمة والحرارة بين 18 و26. غدا يكون الطقس مختلطا بين صحو وغيوم والحرارة بين 18 و28. في قفصة الحرارة الآن 19 درجة مع سماء مغيمة. اليوم الطقس مغيم والحرارة بين 19 و26. غدا السماء جزئيا مغيمة والحرارة بين 18 و27. في باريس الجو الآن مغيم والحرارة 14 درجة. اليوم السماء مغيمة والحرارة بين 14 و24. غدا يبقى الجو مغيما والحرارة بين 14 و24. في مونتريال الحرارة الآن 6 درجات والسماء صافية.
3: اليوم السماء مغيمة والحرارة بين 3 و14. غدا توجد بريدة خفيفة والحرارة بين 5 و12 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
4: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
4: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف شميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
4: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
4: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
4: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
4: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود؟ نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
0: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
2: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
0: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
2: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
0: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
2: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
0: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
2: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبداً في بناء المجتمع.
0: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيداً عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
2: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
0: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
2: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم؟ جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
1: لا voix de Sidi Bouzid.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم الكابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان.
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:59.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتاً جديداً.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معاً مواضيعاً من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكاناً في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعي راديوكم الحبيب راديو الوسط من سيدي بوزيد، معكم كريم. وأنتم تعرفون أن الفلاح يبقى دائما ينظر إلى السماء ويحمل هم الأرض وأهلها. نبدأ معكم هذا الفلاش الإخباري الوطني من جوهرة إفكوم ناسيونال. نبدأ أخبارنا من ولاية القصرين، حيث توفي مساء الجمعة تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات. التلميذ المرسم بالسنة 5 ابتدائي توفي داخل المدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريانة إثر حادث تدافع. رحم الله الولد ورزق أهله وصويبه جميل الصبر، هكذا ذكرت منصة جوهرة إفكوم ناسيونال. وننتقل إلى العاصمة، حيث أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين. هؤلاء الموقوفون على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين. الخبر أوردته أيضا جوهرة إفكوم ناسيونال. ومن جهة أخرى، أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمعادن والطاقة صلاح الزواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 400 ميغاوات في تونس. الاستثمارات سيتم تحديدها لاحقا بين الجزائر وتونس حسب ما نشرته جوهرة إفكوم ناسيونال. وفي قطاع الصحة، جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وأكدت العمادة عدم إمكانية التطبيق دون مراعاة خصوصيات المهنة وإلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية وفقاً لما أردته جوهرة إفكوم ناسيونال. وفي سوسة، نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياقة الاقتصادية بمدينة سوسة خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة، وذلك حسب جوهرة إفكوم ناسيونال. وكان هناك أيضا حديث عن طقس السبت 3 من أكتوبر 26 و2000 وفقا نفس المصدر. كانت هذه أبرز الأخبار الوطنية لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم على أثير راديو الوسط.
2: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فلايدو برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
0: La voix de Sidi Bouzid.
3: Thank you.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع صدمة في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأولو-متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا، ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة توصل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوريته ب14 لمواجهة كسترة في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أن سبورت. تعد المباراة بتحدي كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون، صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
4: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
4: الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا، فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. إذاعة الوسط تقدم النشرة الجوية. البداية مع سيدي بوزيد. الجو الآن مجوز جزئياً مع 18 درجة. اليوم الطقس مغطى والحرارة بين 18 و 26 درجة، والرياح حتى 12 كيلومتراً في الساعة. وغداً الطقس مجوز جزئياً مع حرارة بين 18 و 28 درجة، والرياح حتى 17 كيلومتراً. ننتقل إلى قفصة. الجو الآن مجوز جزئياً مع 19 درجة. اليوم الطقس مغطى والحرارة بين 19 و 26 درجة، والرياح حتى 9 كيلومترات. وغداً الطقس مجوز جزئياً مع حرارة بين 18 و 27 درجة، والرياح حتى 15 كيلومتراً. والآن إلى باريس. الجو الآن مغطى مع 14 درجة.
2: اليوم الطقس مغطى والحرارة بين 14 و 24 درجة، وغدا الطقس مغطى أيضا مع حرارة بين 14 و 24 درجة. وفي مونتريال الجو الآن صاف مع 6 درجات. اليوم الطقس مغطى والحرارة بين 3 و 13 درجة، وغدا توجد برينة خفيفة مع حرارة بين 5 و 12 درجة، والرياح حتى 28 كيلومترا.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الإطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
0: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
3: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
0: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
3: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة. الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
0: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تسكر ميزانية الأسرة.
3: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
0: لكن يجب أيضاً الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
3: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبداً في بناء المجتمع.
0: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيداً عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
3: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
0: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع للطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
3: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين: لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم؟ جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط
0: من مدينة النور. أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: في كرة القدم تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
2: راديو الوسط يقدم لكم
3: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
1: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
3: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
1: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
3: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
1: صحيح تماما. كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
3: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
1: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين. العبرة بالتطبيق السليم.
3: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
1: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
3: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جليلا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضيا أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحيانا بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: La voix de Sidi Bouzid.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 7:59.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديوكم الحبيبي راديو الوسط من سيدي بوزيد، معكم كريم. وأنتم تعرفون أن الفلاح يبقى دائما ينظر إلى السماء ويحمل هم الأرض وأهلها. نبدأ معكم هذا الفلاش الإخباري الوطني من جوهرة إفكوم ناسيونال. نبدأ أخبارنا من ولاية القصرين، حيث توفي مساء الجمعة تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات. التلميذ المرسم بالسنة 5 ابتدائي توفي داخل المدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريانة إثر حادث تدافع. رحم الله الولد ورزق أهله وصويبه جميل الصبر، هكذا ذكرت منصة جوهرة إفكوم ناسيونال. وننتقل إلى العاصمة، حيث أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين. هؤلاء الموقوفون على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين. الخبر أوردته أيضا جوهرة إفكوم ناسيونال. ومن جهة أخرى، أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمعادن والطاقة صلاح الزواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 400 ميغاوات في تونس. الاستثمارات سيتم تحديدها لاحقا بين الجزائر وتونس حسب ما نشرته جوهرة إفكوم ناسيونال. وفي قطاع الصحة، جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وأكدت العمادة عدم إمكانية التطبيق دون مراعاة خصوصيات المهنة، وإلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية وفقاً لما أردته جوهرة إفكوم ناسيونال. وفي سوسة، نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياقة الاقتصادية بمدينة سوسة خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة، وذلك حسب جوهرة إفكوم ناسيونال. وكان هناك أيضا حديث عن طقس السبت 3 من أكتوبر 26 و2000 وفقا نفس المصدر. كانت هذه أبرز الأخبار الوطنية لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم على أثير راديو الوسط.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليدو برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسطي في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأول متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري: إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا: ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أنس بولد. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوريته ب14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أنس بولد. تعد المباراة بتحدي كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: La voix de Sidi Bouzid.
1: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى وأخبارا تهمكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: إذاعة راديوك الوسط، نقدم لكم النشرة الجوية. في سيدي بوزيد الطقس الآن مغيم ودرجة الحرارة 19. اليوم السماء مغيمة، الحرارة بين 18 و 26، والرياح تبلغ 13 كيلومترا في الساعة. وغدا الطقس مغيم، الحرارة بين 18 و 28. في قفصة الطقس الآن مغيم و20 درجة. اليوم الطقس مغيم، الحرارة بين 29 و 26، وغدا الحرارة بين 18 و 27. في باريس الطقس الآن مغيم و14 درجة. اليوم الحرارة بين 14 و 24، وغدا مثل ذلك. في مونتريال الطقس صاف الآن و4 درجات. اليوم الحرارة بين 3 و14، وغدا برينة خفيفة والحرارة بين 5 و12.
3: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو الوسط، تنطلق صافرة البداية.
4: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
0: راديو الوسط يقدم لكم
5: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
1: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
5: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
1: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
5: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
1: صحيح تماما. كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
5: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
1: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين. العبرة بالتطبيق السليم.
5: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
1: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
5: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمزة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط
2: في بيان
3: من باريس.
2: صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد، ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
3: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
4: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
5: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم، وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنكردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس،
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
5: للرصد الجوي لهذا اليوم، أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: Vous étiez sur Cheyna avec Ahmed et Selma dans le programme حديث فلاحي. Et maintenant, place à Café du matin. Vous présente.
6: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio El Ouassa, ici à Sidi Bouzid. Bonjour Ahmed, bonjour à tous nos auditeurs. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour notre émission Café du Matin. Ce matin, Salma, nous parlons de la saison des olives dans notre belle région. C'est un moment fort pour nos agriculteurs. Exactement Ahmed. L'olivier fait partie de notre identité ici. Chaque saison apporte son lot d'espoir et de défis pour les oléiculteurs. Alors justement Salma, parlons un peu de cette récolte. Qu'est-ce qui caractérise le travail dans les champs en cette période? C'est un travail de patience et de tradition, mais aussi d'organisation. La récolte demande beaucoup d'efforts collectifs, souvent en famille ou avec des voisins. C'est vrai que l'olivier rassemble. On se retrouve dans les champs dès les premiers rayons du soleil. Tout à fait. Et pour que la saison soit réussie, il faut penser à la qualité de l'huile, qui dépend beaucoup du soin apporté aux arbres et au moment de la cueillette. Tu fais bien de le rappeler. La gestion de l'eau et le choix des méthodes de culture comptent énormément pour la santé des arbres. Oui, nous avions d'ailleurs évoqué cela récemment. L'irrigation de précision et l'utilisation d'engrais organiques font une vraie différence pour préserver la terre. Est-ce que tu penses que les méthodes modernes et les traditions peuvent bien s'entendre dans nos oliveraies? Absolument. Il ne faut pas opposer tradition et modernité. Un oléiculteur peut utiliser des techniques modernes comme la lutte intégrée tout en respectant son savoir-faire ancestral. C'est une belle vision. Et du côté des coûts, les agriculteurs doivent toujours faire attention à la rentabilité de leur exploitation. C'est le grand sujet. Réduire les risques liés aux coûts des intrants, qu'ils soient biologiques ou industriels, demande une bonne observation et de bons calculs. La gestion raisonnée permet donc d'allier respect de l'environnement et équilibre financier. Exactement. L'objectif est d'assurer un avenir pérenne à nos oliveraies de Sidi Bouzid sans épuiser les sols. Merci Salma pour ces précisions. Chers auditeurs, nous continuons notre émission avec vos réactions et vos témoignages au téléphone. Restez avec nous sur Radio El Ouassa, la voix de notre région, pour partager vos expériences de la récolte.
1: La voix de Sidi Bouzid.

0: بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
1: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
0: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة. الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
1: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تذكر ميزانية الأسرة.
0: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
1: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
0: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبدا في بناء المجتمع.
1: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيدا عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
0: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
1: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
0: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى بوب سان كوزين. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا في برنامج Pubs and Cuisine، والآن ننتقل إلى فلاش ناشيونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديوكم الحبيبي راديو الوسط من سيدي بوزيد، معكم كريم. وأنتم تعرفون أن الفلاح يبقى دائما ينظر إلى السماء ويحمل هم الأرض وأهلها. نبدأ معكم هذا الفلاش الإخباري الوطني من جوهرة إفكوم ناسيونال. نبدأ أخبارنا من ولاية القصرين، حيث توفي مساء الجمعة تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات. التلميذ المرسم بالسنة الخامسة ابتدائي توفي داخل المدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريانة إثر حادث تدافع. رحم الله الولد ورزق أهله وصويبه جميل الصبر، هكذا ذكرت منصة جوهرة إفكوم ناسيونال. وننتقل إلى العاصمة، حيث أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس أثنان بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين. هؤلاء الموقوفون على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين. الخبر أوردته أيضا جوهرة إفكوم ناسيونال. ومن جهة أخرى، أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمعادن والطاقة صلاح الزواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 400 مواط في تونس. الاستثمارات سيتم تحديدها لاحقا بين الجزائر وتونس حسب ما نشرته جوهرة إفكوم ناسيونال. وفي قطاع الصحة، جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وأكدت العمادة عدم إمكانية التطبيق دون مراعاة خصوصيات المهنة، وإلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية وفقاً لما أردته جوهرة إفكوم ناسيونال. وفي سوسة، نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياقة الاقتصادية بمدينة سوسة خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة، وذلك حسب جوهرة إفكوم ناسيونال. وكان هناك أيضاً حديث عن طقس السبت 3 أكتوبر 26 و2000 وفقاً نفس المصدر. كانت هذه أبرز الأخبار الوطنية لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم على أثير راديو الوسط.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى، أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليد برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
1: La voix de Sidi Bouzid.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع صدمة في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأول متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا، ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسترة في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي إن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كسترة على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
4: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو الوسط، تنطلق صافرة البداية.
5: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
4: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد، ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم الكابتن ماجد، نلتقي قريبا، وتذكروا دائما نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. إذاعة الوسط تقدم الأحوال الجوية. لا توجد أي تحذيرات جوية اليوم. في سيدي بوزيد الطقس الآن جاذم الحرارة وحالته مغيم جزئياً مع درجة حرارة تساوي 21 درجة. اليوم السماء مغيمة والحرارة بين 18 و 26 والرياح حتى 13 كيلومتر في الساعة مع رفات تبلغ 25. وغداً الطقس مغيم أيضاً والحرارة بين 18 و 28 والرياح حتى 17 كيلومتراً في الساعة مع رفات تبلغ حوالي 31. وفي قفصة الحرارة الآن 21 درجة والطقس مغيم. اليوم الجو مغيم، الحرارة بين 29 و 26 والرياح حتى 9 كيلومترات مع رفات تبلغ 29. وغداً السماء مغيمة، الحرارة بين 18 و 27 والرياح حتى 15 مع رفات ب 28. أما في باريس الحرارة الآن 14 درجة والطقس مغيم. اليوم الطقس مغيم، الحرارة بين 14 و 24 والرياح تبلغ 10 كيلومترات مع رفات ب 20. وغداً الجو مغيم، الحرارة بين 14 و 24 والرياح حتى 7 كيلومترات مع رفات ب 25. وفي مونتريال الحرارة الآن 5 درجات والسماء صافية. اليوم السماء مغيمة، الحرارة بين 13 و 14 والرياح حتى 18 مع رفات ب 32. وغداً هناك برينة خفيفة، الحرارة بين 5 و 12 والرياح حتى 28 مع رفات تبلغ 52.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
0: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
2: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
0: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليماً أفضل فعلاً، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
2: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
0: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تذكر ميزانية الأسرة.
2: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
0: لكن يجب أيضاً الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
2: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبداً في بناء المجتمع.
0: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيداً عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
2: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
0: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
2: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
3: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود؟ نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
4: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: La voix de Sidi Bouzid.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
1: بيننا لك منا كل الشكر والتقدير، وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
3: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضيا، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف شميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن رداء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
0: أنتم تستمعون

كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى Pubs & Cuisine. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع Zen Cuisine، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. Zen Cuisine يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع Zen Cuisine.

0: حدثوك عن القوة.
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 9 صباحا و 59 دقيقة.
2: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
3: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
4: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط
4: أكثر
5: من باريس،
4: وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
2: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
5: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير، ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات. كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشنال.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعي راديوكم الحبيب راديو الوسط من سيدي بوزيد. معكم كريم، وأنتم تعرفون أن الفلاح يبقى دائما ينظر إلى السماء ويحمل هم الأرض وأهلها. نبدأ معكم هذا الفلاش الإخباري الوطني من جوهرة إفكوم ناسيونال. نبدأ أخبارنا من ولاية القصرين، حيث توفي مساء الجمعة تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات. التلميذ المرسم بالسنة 5 ابتدائي توفي داخل المدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريانة إثر حادث تدافع. رحم الله الولد ورزق أهله وصويبه جميل الصبر، هكذا ذكرت منصة جوهرة إفكوم ناسيونال. وننتقل إلى العاصمة، حيث أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين. هؤلاء الموقوفون على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين. الخبر أوردته أيضا جوهرة إفكوم ناسيونال. ومن جهة أخرى أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمعادن والطاقة صلاح الزواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 400 مواط في تونس. الاستثمارات سيتم تحديدها لاحقا بين الجزائر وتونس حسب ما نشرته جوهرة إفكوم ناسيونال. وفي قطاع الصحة، جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وأكدت العمادة عدم إمكانية التطبيق دون مراعاة خصوصيات المهنة وإلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية وفقاً لما أردته جوهرة إفكوم ناسيونال. وفي سوسة، نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياقة الاقتصادية بمدينة سوسة خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة، وذلك حسب جوهرة إفكوم ناسيونال. وكان هناك أيضا حديث عن طقس السبت 3 أكتوبر 26 و2000 وفقا نفس المصدر. كانت هذه أبرز الأخبار الوطنية لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم على أثير راديو الوسط.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي، وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فلايدو برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
1: La voix de Sidi Bouzid.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع صدمة في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأول متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا، ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أنس بولد. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسترة في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي إن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في سيدي بوزيدة. نبدأ بالحالة الجوية اليوم الرابع من شهر أكتوبر لسنة 2026. لا توجد أي تحذيرات جوية في مدينة سيدي بوزيدة. الحرارة الآن 22 درجة والجو متحرك الغيوم. طقس اليوم مغيم، درجة الحرارة الدنيا 18 والعظمى 26، مع رياح تبلغ 13 كيلومترا في الساعة. وغدا يبقى الطقس مغيما، الدنيا 18 والعظمى 28. في قفصة الحرارة الآن 22 درجة، طقس اليوم مغيم بين 19 و 26 درجة. وغدا الطقس مغيم بين 18 و 27 درجة. في باريسا الحرارة الآن 15 درجة والجو مغيم، اليوم الطقس مغيم بين 14 و 24 درجة، وغدا مثل ذلك. أما في مونتريال فالحرارة الآن 4 درجات مع سماء صافية، طقس اليوم برينة خفيفة، الدنيا 3 والعظمى 14 درجة. وغدا تهطل أمطار قوية بين 5 و 12 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف شميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول تحية خاصة لباعث هذه القناة صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
2: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إهداء خاص من مؤسس القناة إلى زوجته الغالية، يتمنى لها يوماً سعيداً مليئاً بالفرح والابتسامات، ويقول لها: أحبك كثيراً يا حبيبتي، أنت بهجة أيامي وأجمل ما في حياتي، دمت لي حباً وسعادة، ودامت ابتسامتك تنير يومي، ومهما شغلتني الحياة تبقين

0: أو تطلب. هنا راديو صوت من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم، أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا، والروح الرياضية شعارنا، كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط.
3: من باريس. تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر. كنت ممكن أكون مؤرخ، أو كنت ممكن أكون باحث، أو كنت ممكن أكون من هواة البحث عن الأثار بالشكل القانوني طبعا، ولكن كرة القدم أيضا تاريخ، والرياضة تاريخ، فبالتالي لو تتاح لي الفرصة سأكون معلق، لأنه عشت أجواء التعليق، عشت أجواء المحبة، والمحبة أسبقها هنا على الشهرة، عشت أجواء التجربة، عشت حلمي كطفل، الملاعب الكبيرة اللي كنت شوف فيها في التلفاز دخلت لها وعلقت منها، النجوم اللي اللي اللي كانوا حلم بالنسبة لي ومغروم بيهم ونحبهم، قابلتهم وكلمتهم شخص لشخص، وأشهرهم اثنين، بولي ومارادونا.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى بوب سان كوزين. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة مختلفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين. إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقي التونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
1: La voix de Sidi Bouzid.
2: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
3: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10:59.

0: كنتم معنا في برنامج Pubs and Cuisine، والآن ننتقل إلى فلاش ناشيونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثل ما نقول دائما، الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد 4 أكتوبر سنة 2026. ترصد غيوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: يثير. كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليد برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقا لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري: إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا: ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفر وين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسترة في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: تنبه إذاعة راديو الوسط بأنه لا توجد أي تحذيرات جوية ساعة 11:12 يوم الرابع من الشهر العاشر لعام 2026. نبدأ أحوال الطقس بسيدي بوزيد، حيث تبلغ الحرارة الآن 24 درجة مع وجود غيوم جزئية. الطقس اليوم مغطًا ودرجات الحرارة بين 18 و 26. غداً يكون الطقس مطلق الصفاء غالباً مع حرارة تتراوح بين 18 و 28. ننتقل إلى قفصة، حيث الحرارة الآن 23 مع طقس مغطًا. اليوم الطقس مغطًا والحرارة بين 19 و 26. غداً يستمر الطقس مغطًا بين 18 و 27. في باريس تبلغ الحرارة الآن 17 درجة مع سماء مغطى.
3: اليوم الطقس مغطى بين 14 و 24، وغداً مغطى بين 14 و 24. أما في مونتريال فالحرارة الآن 3 درجات مع طقس صاف غالباً. اليوم الطقس مغطى بين 3 و 15، وغداً نشهد أمطاراً قوية مع حرارة تتراوح بين 5 و 12 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
0: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
4: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
0: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
4: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة،
0: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
4: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
0: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
4: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبدا في بناء المجتمع.
0: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيدا عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
4: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
0: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
4: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
5: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
5: مقدم البرامج الرياضية الجديد وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم، أيا كان فريقكم المفضل مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا، كونوا على الموعد. معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
6: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟

0: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنقردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي

الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم الكابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزير وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف شميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن رداء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى بوبز آند كوزين. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة مختلفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 11:59.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث في لاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثل ما نقول دائما، الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد الرابع من أكتوبر سنة 2026. ترصد غليوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليد برقم 1073 كشفت عن شرور مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
1: La voix de Sidi Bouzid.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله. من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتاً
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معاً مواضيعاً من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكاناً في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: تحية خاصة إلى مستمعنا الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون وحدك هناك، لكنك بيننا وبقلوبنا، وبوجودك وصل صوتنا إلى الضفة الأخرى من المحيط. شكراً لوفائك، ونتمنى لك يوماً جميلاً أينما كنت.
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: إذاعة الراديو الوسط تقدم حالة الطقس. لا توجد أي تحذيرات جوية هذا اليوم. في سيدي بوزيد الطقس الآن مغيم جزئياً مع 25 درجة. اليوم السماء مغيمة والحرارة بين 18 و 26 درجة، والرياح تبلغ 13 كيلومتراً في الساعة. وغداً الطقس صاح نوعاً ما، والحرارة بين 18 و 28 درجة، والرياح تبلغ 16 كيلومتراً في الساعة. في قفصة الطقس الآن مغيم جزئياً مع 24 درجة. اليوم السماء مغيمة والحرارة بين 29 و 26 درجة، والرياح 7 كيلومترات. وغداً السماء مغيمة والحرارة بين 18 و 27 درجة، والرياح 14 كيلومتراً. في باريس الطقس الآن مغيم جزئياً مع 19 درجة. اليوم السماء مغيمة والحرارة بين 14 و 24 درجة. وغداً السماء مغيمة والحرارة بين 13 و 24 درجة. في مونتريال الطقس الآن مغيم مع 3 درجات. اليوم السماء مغيمة والحرارة بين 13 و 14 درجة. وغداً أمطار قوية والحرارة بين 15 و 12 درجة، والرياح تبلغ 28 كيلومتراً في الساعة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
3: من باريس، هنا راديو وسط. أهلاً بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلاً بك أحمد، وأهلاً بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
3: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف شميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
3: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماماً. كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
3: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين. العبرة بالتطبيق السليم.
3: والمستهلك أيضاً يبحث عن رداء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائماً على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
3: شكراً لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود؟ نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

تحية خاصة إلى مستمعنا الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون وحدك هناك، لكنك بيننا وبقلوبنا، وبوجودك وصل صوتنا إلى الضفة الأخرى من المحيط. شكراً لوفائك، ونتمنى لك يوماً جميلاً أينما كنت.

0: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: فريقكم المفضل مكانكم معنا، فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية. عشاق الرياضة مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي.

0: الكابتن ماجد مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية
1: من باريس. تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
0: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية

0: غير التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي؟
1: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
0: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبدا في بناء المجتمع.
1: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيدا عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
0: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
1: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
0: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى بوب سان كوزين. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: كنتم معنا في برنامج Pubs and Cuisine، والآن ننتقل إلى فلاش ناشيونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثل ما نقول دائما، الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد الرابع من أكتوبر سنة 2026. ترصد غيوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي، أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليد برقم 1073 كشفت عن شرور مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
2: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: Oh.

0: كنتم معنا مع صدمة في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسطي في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفهم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأول متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري: إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا: ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أنس بولد. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوريته ب14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أنس بولد. تعد المباراة بتحدي كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: إذاعة الوسط ترحب بكم وتقدم حالة الطقس. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 25 درجة والجو مغطى. اليوم الطقس مغطى بين 18 و 26 درجة، وغدا الجو مضيء بين 18 و 28 درجة. في قفصة الحرارة الآن 25 درجة مع سحب جزئية. اليوم الجو مغطى بين 19 و 26 درجة، وغدا مغطى بين 18 و 27 درجة. في باريس الحرارة الآن 21 درجة والجو مضيء. اليوم الجو مغطى بين 14 و 24 درجة، وغدا مغطى بين 13 و 24 درجة. في مونريال الحرارة الآن 3 درجات والجو مغطى. اليوم الجو مغطى بين 3 و 14 درجة، وغدا هناك مطر قوي مع حرارة بين 5 و 12 درجة. في غزة الحرارة الآن 28 درجة والجو مضيء. اليوم الجو مغطى بين 20 و 29 درجة، وغدا مغطى بين 21 و 26 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
0: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
3: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
0: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليماً أفضل فعلاً، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
3: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة. الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
0: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
3: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
0: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
3: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبدا في بناء المجتمع.
0: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيدا عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
3: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
0: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
3: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
0: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
3: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
0: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف شميل.
3: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
0: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
3: صحيح تماماً، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
0: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
3: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
0: والمستهلك أيضا يبحث عن رداء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
3: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
0: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى بوبز اند كوزين. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
1: من باريس

تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثلما نقول دائما الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد 4 أكتوبر سنة 2026. ترصد غيوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فلايد برقم 1073 كشفت عن شرور مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي. أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأولو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة. دمتم في رعاية الله.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أنس بولد. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أنس بولد. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: إذاعة الوسط تقدم أخبار الطقس لهذا اليوم واليوم المقبل. في سيدي بوزيد درجة الحرارة الآن 27 درجة مع طقس مغكم. اليوم الطقس مغكما والدرجة الصغرى 18 والعظمى 27. وغدا الطقس مغكما والصغرى 29 والعظمى 28. في قفصة الدرجة الآن 26 مع سيوف جزئية. اليوم مغكما الصغرى 29 والعظمى 26. وغدا جزئي السيوف الصغرى 18 والعظمى 28. في باريس الدرجة الآن 22 مع طقس صاف قليلا. اليوم مغكما الصغرى 14 والعظمى 24. وغدا مغكما الصغرى 13 والعظمى 24. في مونريال الدرجة الآن 4 مغكما. اليوم مغكما الصغرى 3 والعظمى 15. وغدا أمطار قوية الصغرى 5 والعظمى 12. في غزة الدرجة الآن 28 مع طقس صاف قليلا. اليوم مغكما الصغرى 20 والعظمى 29. وغدا مغكما الصغرى 21 والعظمى 26.
3: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
4: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
4: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف شميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
4: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما. كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
4: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
4: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
4: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
5: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
5: صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
0: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
2: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
0: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليماً أفضل فعلاً، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
2: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
0: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
2: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
0: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
2: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبدا في بناء المجتمع.
0: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيدا عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
2: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
0: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع للطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
2: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم؟ جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى بوب سان كوزين. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة مختلفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين،

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 2:59.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: كنتم معنا في برنامج Pubs and Cuisine، والآن ننتقل إلى فلاش ناشيونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثل ما نقول دائما، الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد الرابع من أكتوبر سنة 2026. ترصد غليوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي، وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليدو برقم 1073 كشفت عن شرور مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلاً بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفهم إيكونومي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفهم إيكونومي أيضا. ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضاً الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة. دمتم في رعاية الله.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أنس بولد. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أنس بولد. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: بوزيد. نبدأ بحالة الطقس لهذا اليوم الرابع من شهر أكتوبر لسنة 2026. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 27 درجة مع وجود بعض الغيوم. اليوم الطقس مغمن ودرجة الحرارة الدنيا 18 والعظمى 27. وغدا يبقى الطقس مغمن مع دنيا تبلغ 19 وعظمى 28. في قفصة الحرارة الآن 26 درجة مع وجود بعض الغيوم. اليوم الطقس مغمن والحرارة بين 19 و 26. وغدا يكون الجو مغمن مع بعض الغيوم والحرارة بين 18 و 28. في باريس الحرارة الآن 24 درجة مع سماء صافية. اليوم الجو مغمن والحرارة بين 14 و 25. وغدا يبقى الطقس مغمن والحرارة بين 14 و 24. في مونريال الحرارة الآن 7 درجات والجو مغمن. اليوم الطقس مغمن والحرارة بين 3 و 15. وغدا سيشهد الجو مطرا معتدلا مع دنيا 5 درجات وعظمى 12. أما في غزة فالحرارة الآن 27 درجة مع جو صاف تقريبا. اليوم الطقس مغمن والحرارة بين 20 و 29. وغدا يبقى الطقس مغمن والحرارة بين 21 و 26.
1: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
1: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
3: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
1: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
3: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة،
1: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
3: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
1: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
3: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبدا في بناء المجتمع.
1: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيدا عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
3: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
1: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
3: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم الابتدائي والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

good.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن رداء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
3: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر أتطلع.

كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى Pubs & Cuisine. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع Zen Cuisine، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. Zen Cuisine يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع Zen Cuisine. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 3:59.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثلما نقول دائما الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد 4 أكتوبر سنة 2026. ترصد غليوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليد برقم 1073 كشفت عن شرور مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
2: هنا راديو وسط من باريس، أهلاً بكم وإليكم موجز أخبار تونس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كنتم معنا مع صدمة في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسطي في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري: إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا: ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوريته ب14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أن سبورت. تعد المباراة بتحدي كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش تكنولوجي، والآن ننتقل إلى ماتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: إذاعة الوسط تقدم أخبار الطقس. في سيدي بوزيد الطقس الآن محوما وجوه جزئيا غائم مع درجة حرارة تصل إلى 27 درجة. اليوم السماء مغطاة كليا والدرجات بين 18 دنيا و 27 عصوة. وغدا يبقى الطقس مغيثا والحرارة تتراوح بين 29 و 28. ننتقل إلى قفصة حيث الحرارة الآن 26 مع سحاب جزئي. اليوم السماء مغطاة، الدرجات بين 29 و 26. وغدا طقس جزئي الغيوم مع 28 كحد أقصى. أما في باريس فالسماء الصافية الآن تسجل 25 درجة. اليوم طقس مغطى بين 14 و 25، وغدا كذلك بين 14 و 24. وفي مونريال تسجل الحرارة 9 درجات مع سحاب تامي. اليوم الدرجات بين 13، وغدا أمطار خفيفة بين 16 درجة. وأخيرا في غزة الطقس الآن 26 مع غيوم جزئية. اليوم السماء مغطاة بين 20 و 29، وغدا تتراوح الحرارة بين 21 و 26 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
3: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
3: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
3: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
3: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
3: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
3: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: مرحبا بكم مستمعي إذاعة الوسط في حوار في التربية والتعليم. المدرسة العمومية أم الخاصة، أيهما تضمن مستقبل أفضل لأبنائنا؟ معنا سميرة مديرة مدرسة خاصة وسيء الهادي معلم عمومي. فلنبدأ مباشرة من المسؤول عن تراجع المستوى اليوم. سيء الهادي تفضل.
4: يا سيدي، المسؤولية واضحة، نقص الإمكانيات المادية هو السبب الرئيسي لا تقصير المدرسين.
5: سويانز ريالست ون مينت. ألح الأقسام المكتظة والبنية التحتية المتهرئة لا تنفع معها النوايا الحسنة.
4: يا سيدي، نحن نكون الأطباء والمهندسين بعرق جبيننا وبدون أجهزة لوحية باهظة الثمن.
5: أطباء الغد يغادرون المدارس العمومية وهم في حالة نفسية سيئة. أحد أولياء الأمور سحب طفله باكيا من التعليم العام ليتحري الازدهار في أنشطتنا المندمجة في أسابيع قليلة.
4: تجارة مدرسية واستغلال لجيوب العائلات، لا غير يا سيدي.
5: استغلال؟ أليس أساتذة القطاع العمومي هم من يحتكرون شبكات الدروس الخاصة التي تثقل كاهل الأولياء؟
2: هنا قف واسي. أنفونس سيلو فضلك، لا نتحول إلى اتهامات شخصية. وماذا عن وزن المحافظ وثقل الواجبات المنزلية التي ترهق التلاميذ في البيوت؟
5: في المدرسة الخاصة كل الواجبات تنجز داخل المؤسسة لنريح العائلات تماما.
4: الواجبات بناء والأسبوع الماضي التقيت جراحا كبيرا كان تلميذي في العمومية وشكرني على صرامتي.
5: لا أحد ينكر فضل المعلمين الشرفاء، لكن العصر يتطلب رقمنة ولغة إنجليزية معززة منذ الطفولة.
4: صحيح، الوسائل مهمة، لكن الشغف يظل هو المحرك الأساسي لأي نجاح.
2: بهذا الاتفاق الحكيم نختم حوارنا اليوم. شكرا لضيفينا، ونلقيكم في موعد قادم عبر إذاعة الوسط.
0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور، أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم الكابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

0: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الإطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
2: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
1: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
2: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليماً أفضل فعلاً، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
1: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
2: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
1: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
2: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
1: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبدا في بناء المجتمع.
2: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيدا عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
1: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
2: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع للطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
1: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟

هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة مختلفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 4:59.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جليلا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: وصلنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
3: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم، وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم، أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
4: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمزة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بن قردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
2: كنتم معنا في برنامج Pubs and Cuisine، والآن ننتقل إلى فلاش ناشنال.
5: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثل ما نقول دائما، الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله. ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد 4 من أكتوبر سنة 2026. ترصد غليوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي، وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليدو برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلاً بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي. أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفهم إيكونومي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التهجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفهم إيكونومي أيضا. ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضاً الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة. دمتم في رعاية الله.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم في إذاعة الوسط لحالة الطقس. في سيدي بوزيد الآن 26 درجة مع سماء معومة قليلا. اليوم الطقس مغطى، الحرارة تتراوح بين 18 و 27 والحرارة العظمى والصغرى كذلك. وغدا يبقى الطقس مغطى بين 18 و 28. في قفصة الآن 26 درجة، واليوم مغطى بين 29 و 26 درجة كحد أقصى. وغدا مغطى بين 18 و 28 درجة. في باريس الآن 25 درجة، اليوم مغطى بين 14 و 25، وغدا مغطى بين 14 و 24. في مونريال الآن 12 درجة، واليوم مغطى بين 3 و 15 درجة. وغدا أمطار متوسطة بين 6 و 12 درجة. في غزة الآن 26 درجة، واليوم مغطى بين 20 و 29 درجة. وغدا مغطى بين 21 و 27 درجة.
2: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
0: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
2: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
3: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
2: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
3: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
2: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تسكر ميزانية الأسرة.
3: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
2: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
3: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبداً في بناء المجتمع.
2: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيداً عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
3: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
2: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
3: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
4: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس.
2: أنا الكابتن. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم، أيا كان فريقكم المفضل مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
5: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: هل تريدون تجديد منازلكم بأحسن طريقة؟ دويتش كولور هو حلكم للابتداء والديكور. نبيل فراشة يرافقكم في كل مشاريعكم الجديدة لتحقيق أفضل النتائج. زورونا الآن واكتشفوا الخامة المميزة لبيوتكم. دويتش كولور مع تحيات نبيل فراشة.
5: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن رداء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى بوبز اند كوزين. هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين، نحن متخصصون في مجال المطابخ. نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
1: Oh,

بحبك ما بعرف.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثلما نقول دائما الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد 4 أكتوبر سنة 2026. ترصد غيوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليدو برقم 1073 كشفت عن شرور مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي. أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأولو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة. دمتم في رعاية الله.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راوند، معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفر وين. وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسترة في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم في إذاعة راديو الوسط لعرض أحوال الطقس. في سيدي بوزيد الآن درجة الحرارة 25 درجة والجو متحوط بالغيوم جونا بعض الشيء. اليوم الطقس مغطى، الحرارة الدنيا 18 والعصمة 27. وغدا يبقى الجو مغطى، الدنيا 18 والعصمة 28. في قفصة الآن 25 درجة والسماء صافية. اليوم الطقس مغطى، الحرارة الدنيا 19 والعصمة 26. وغدا الجو مغطى أيضا، الدنيا 18 والعصمة 28. في باريس الآن 24 درجة وصفاء في السماء. اليوم الجو مغطى، الدنيا 14 والعصمة 25. وغدا مغطى، الدنيا 14 والعصمة 24. في مونريال الآن 12 درجة وسماء مغطاة. اليوم الجو مغطى، الدنيا 3 والعصمة 15. وغدا هناك بريكة مطر، الدنيا 6 والعصمة 12. في غزة الآن 25 درجة وصفاء نسبي. اليوم الجو مغطى، الدنيا 20 والعصمة 29. وغدا الجو مغطى، الدنيا 21 والعصمة 27.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: من باريس وعلى موجات راديو وسط، أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس،
1: مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء، ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء. إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم، أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا، والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد. معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم. اختاروا الاحترافية مع زين كوزين.
1: Mm-hmm.

0: كنتم معنا في برنامج Pubs and Cuisine، والآن ننتقل إلى فلاش ناشيونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثلما نقول دائما الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد 4 أكتوبر سنة 2026. ترصد غليوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقا لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليدو برقم 1073 كشفت عن شرور مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. هنا راديوس وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور، أطل عليكم بكل شوق. لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى وأخبارا تهمكم وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.

ما بعرف.

0: كنتم معنا مع صدمة في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسطي في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري: إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا: ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوريته ب14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أن سبورت. تعد المباراة بتحدي كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
3: تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة، سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد، ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد، نلتقي قريبا، وتذكروا دائما نشجع بشغف ونختلف باحترام، إلى اللقاء.

0: نشرة الطقس على راديو الوسط.
1: أهلا بكم في إذاعة راديو الوسط. نبدأ بحالة الطقس في سيدي بوزيد، حيث تبلغ درجة الحرارة الآن 23 درجة مع طقس مغكم. اليوم في سيدي بوزيد يكون الطقس مغكما ودرجات الحرارة بين 18 و27 درجة، وغدا يبقى الطقس مغكما بين 18 و28 درجة. ننتقل إلى قفصة، حيث تبلغ درجة الحرارة الآن 24 درجة مع طقس مستقر نسبيا. اليوم الطقس مغكما بين 19 و26 درجة، وغدا يكون الطقس مغكما أيضا بين 18 و28 درجة. في باريس درجة الحرارة الآن 23 درجة مع سماء صافية. اليوم الطقس مغكما والحرارة بين 14 و25 درجة، وغدا الطقس مغكما بين 14 و24 درجة. أما في مونريال فالدرجة الآن 15 درجة. اليوم هناك برينة خفيفة والحرارة بين 13 درجة، وغدا يكون الطقس ذا برينة كثيفة بين 16 درجة. ونختم بغزة، حيث تبلغ درجة الحرارة الآن 25 درجة. اليوم الطقس مغكما بين 20 و29 درجة، وغدا يبقى الطقس مغكما بين 21 و27 درجة.
2: كنتم معنا في برنامج ماتيو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
0: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
2: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
3: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
2: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليما أفضل فعلا، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
3: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
2: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
3: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلا في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
2: لكن يجب أيضا الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
3: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبداً في بناء المجتمع.
2: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيداً عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
3: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
2: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع للطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
3: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
4: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة سيدي بوزيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: أو
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

من يوم.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
0: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
0: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
0: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
0: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن رداء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
0: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
0: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة السابعة مساء و59 دقيقة.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط.

0: مقدم البرامج الرياضية الجديد وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم، أيا كان فريقكم المفضل مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إذا أهلنا في تونس وإذا أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فلايد برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلاً بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي. أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفهم إيكونومي. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين. ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفهم إيكونومي أيضا. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة. دمتم في رعاية الله.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين. وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين، تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أنس بولد. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوريته ب14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أنس بولد. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في إذاعة الراديو الوسط. نستعرض معكم أحوال الطقس لهذا اليوم واليوم المقبل في عدة منطقات. في سيدي بوزيد الطقس الآن مغطى ودرجة الحرارة 22 درجة. اليوم الطقس مغطى مع درجة حرارة دنيا 18 وعظمى 27. وغدا الطقس مغطى أيضا بين 18 و 29 درجة. أما في قفصة فالحرارة الآن 23 درجة مع طقس مستضئ نوعا ما. اليوم جو مغطى بين 29 و 26. وغدا يبقى الطقس مغطى مع دنيا 18 وعظمى 28 درجة. وفي باريس الجو صافٍ الآن والحرارة 22 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 14 و 25. وغدا يبقى مغطى بين 14 و 24 درجة. وفي مونريال الحرارة الآن 16 درجة مع سحب جزئية. اليوم الطقس مغطى بين 3 و 16. وغدا هناك برينة مع دنيا 6 وعظمى 12 درجة. وأخيرا في غزة الطقس مستضئ نوعا ما والحرارة 24 درجة. اليوم الطقس مغطى بين 20 و 29. وغدا يبقى الطقس مغطى بين 21 و 27 درجة.
0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كل عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس.
1: أنا الكابتن. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو الوسط. تنطلق صافرة البداية.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم أنتم الله. تستمعون لراديو الوسط من باريس، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
3: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد، ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد، نلتقي قريبا، وتذكروا دائما نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء. إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا، والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

0: So...
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هل تبحثون عن خبير في تصميم المطبخ؟ إليكم الحل الأمثل مع زين كوزين. نحن متخصصون في مجال المطابخ، نقدم لكم خدمة محترفة وسريعة تلبي كل تطلعاتكم. زوروا محلنا الآن واكتشفوا الجودة العالية. زين كوزين يقترب منكم لتحقيق مطبخ أحلامكم.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم، أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 8:59.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا.

0: الرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا، كونوا على الموعد. معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
1: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية. وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضياً، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط
1: قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحيانا بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.

0: كنتم معنا في برنامج Pubs and Cuisine، والآن ننتقل إلى فلاش ناشيونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثلما نقول دائما الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد 4 أكتوبر سنة 2026. ترصد غيوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
2: من باريس وعلى موجات راديو وسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد، ويسرني أن أكون صوتاً
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
2: نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معاً مواضيعاً من صميم حياتنا، ونترك الكلمة الطيبة والموسيقى مكاناً في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.
3: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فلايدو برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفيم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفيم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.
4: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر
0: أنتم
4: والحكاية.
0: تستمعون لراديو الوسط
4: إلى
0: من باريس،
4: تونس الغالية، وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى فلاش إيكونومي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس الخميس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأولو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا، ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
4: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد، ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
1: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفر وين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسترة في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي إن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش سبورت، والآن ننتقل إلى متي.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في إذاعة راديو الوسط من سيدي بوزيد. نبدأ أخبار الطقس لهذا اليوم واليوم المقبل. في سيدي بوزيد الجو الآن مغطًا بالسحب وحرارة 29 درجة مع حد أدنى 18 درجة وحد أقصى 27 درجة. أما غدًا فيبقى الجو مغطًا أيضًا والحرارة بين 18 و29 درجة. في قفصة الجو الآن جزئي مغطًا بالسحب وحرارة 26 درجة، واليوم بين 19 و26 درجة، وغدًا بين 18 و28 درجة. في باريس الجو الآن جزئي مغطًا وحرارة

0: هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
1: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
0: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
1: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليماً أفضل فعلاً، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
0: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة. الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
1: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
0: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلاً في بناء شخصيته وتحصيله العلمي؟
1: لكن يجب أيضاً الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
0: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبداً في بناء المجتمع.
1: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيداً عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
0: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
1: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع إلى الطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
0: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم، جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: Mm-hmm.

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
3: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
3: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
3: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
3: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
3: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
4: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضيا، أعلن اتحاد بنقردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعداداً لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنقردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظاً على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم الكابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: هنا راديو صوت من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنا ميرا ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى وأخبارا تهمكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد هنا باريس.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث فلاحي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثلما نقول دائما الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد الرابع من أكتوبر سنة 2026. ترصد غليوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب.
1: دمتم في سلام الله ورعايته.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليدو برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقاً لما أورده موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفهم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفهم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى فلاش ايكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسطي في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأول متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري: إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا: ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أن سبورت. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي إن سبورت. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم، كلموك عن برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
3: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس
3: والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد، ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة، كان معكم كابتن ماجد، نلتقي قريبا، وتذكروا دائما نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.
5: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش سبورت، والآن ننتقل إلى متي.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في إذاعة راديو الوسط مع أحوال الطقس. في سيدي بوزيد الحرارة الآن 21 درجة مع سكون جوي جزئي. اليوم الطقس مغطى والدرجات بين 18 و27. وغدا يبقى الطقس مغطى بين 18 و29. وفي قفصة الحرارة الآن 21 درجة مع سماء صافية. اليوم الطقس مغطى بين 29 و26. وغدا يستمر الطقس مغطى بين 18 و28. وفي باريس الحرارة الآن 19 درجة مع صفاء. اليوم الطقس مغطى بين 14 و25. وغدا يبقى الطقس مغطى بين 14 و24. وفي مونريال الحرارة الآن 14 درجة مع سكون تام. اليوم الطقس مغطى بين 3 و16. وغدا تأتي برينة مع درجات بين 6 و12. وفي غزة الحرارة الآن 24 درجة مع غيوم جزئية. اليوم الطقس مغطى بين 20 و29. وغدا يبقى الطقس مغطى بين 21 و27.

0: من باريس وعلى موجات راديو وسط. أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيع.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: طيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم. فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول تحية خاصة لباعث هذه القناة صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

وهم وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم وعن جيش لا يقهر فكان وهم كلموك عن برليف فكان وهم كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم ألا فهمت ألا فهمنا ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم.

ومن يومها صار

بحبك ما بعرف.

أحبتنا في المهجر أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقرضت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10 ليلا وتسعا وخمسين دقيقة.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
2: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: كنتم معنا في برنامج ماتي، والآن ننتقل إلى فلاش ناشونال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم كريم. عسى أيامكم دائما خير وبركة، مثلما نقول دائما الساعي على رزقه كالمجاهد في سبيل الله، ونحن هنا لننقل لكم الحقيقة كما هي. نبدأ أخبارنا من طقس اليوم الأحد الرابع من أكتوبر سنة 2026. ترصد غيوم جزئية بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحياناً غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. يؤكد راديو الوسط أن هذه التمطرات ستكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. وفي الشأن الثقافي، تعلن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجاناً اليوم. وحسب ما ورد في راديو الوسط، فإن هذا الإجراء يشمل كل المعالم المفتوحة طيلة هذا اليوم الأحد. وننتقل إلى قطاع الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر سنة 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه المناظرة ستجرى بداية من يوم 4 ديسمبر سنة 2026 والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وفي متابعة لمشاريع البنية التحتية الصحية، انعقدت خلال موفى الأسبوع الجاري بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للتنزيل في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل. ويبين راديو الوسط أن هذه الدراسة تندرج ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وختام الأخبار من قطاع المالية، حيث تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية. ويؤكد راديو الوسط أن نسبة الرضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. كان هذا كل ما لدينا، وأنا كريم أقول لكم الخير فيما طلبتموه بعرق الجبين، وإلى لقاء قريب. دمتم في سلام الله ورعايته.
2: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس، وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء. إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة تجمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهدا وصبرا ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
0: كنتم معنا مع كريم في برنامج فلاش ناشنال، والآن ننتقل إلى فلاش انترناشنال.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعي راديوس الوسط في هذا الفلاش الإخباري الدولي. أنا سلمى أرافقكم لعرض أبرز الأحداث العالمية بكل موضوعية. نبدأ من نيجيريا، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أغسطس الماضي. وجاءت هذه الخطوة رداً على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي آنذاك، وفقاً لما نشره موقع جوهرة إفهم الدولي. وفي الإمارات، أعلن النائب العام محمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة رحلة طيران فليد برقم 1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية حسب نفس الموقع. ومن جهة أخرى، شهدت فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة، وجاء ذلك بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين. بينما أوقفت الشرطة نحو 1000 شخص طبقا لما أورده موقع جوهرة إفيم الدولي. وفي الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وقد نقل موقع جوهرة إفيم الدولي هذا التصريح في إطار المتابعة الإخبارية. وفي القارة الإفريقية، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 4000 قتيل حسب ما أفاد به موقع جوهرة إفيم الدولي دون تقديم تفاصيل إضافية. كانت هذه أبرز الأنباء الدولية لهذا اليوم. شكراً لحسن المتابعة وتقبلوا تحياتي أنا سلمى، وإلى لقاء قريب في موعد إخباري قادم.

0: كنتم معنا مع سلمى في برنامج فلاش انترناشونال، والآن ننتقل إلى فلاش ايكونومي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديونا الوسط في هذا الفلاش الإخباري الاقتصادي، أنا أحمد أرافقكم في هذه الساعة. نبدأ خبرنا الأول بما أورده موقع جوهرة إفيم إيكونومي، وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا. أمس الخميس بالجزائر العاصمة، إعلان الجزائر الوزارية بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، ويهدف هذا المشروع إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وفي سياق متصل وحسب نفس الموقع. قال وزير التحجيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري: إن الانتقال الطاقي يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكة جديدة بين شمال إفريقيا وأوروبا، وترتكز هذه الشراكة على التكامل وعلى الاستثمار المشترك وتطوير سلاسل القيمة. ونختم مواكيدنا الاقتصادية بما نشره جوهرة إفتيم إيكونومي أيضا: ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة بعد تعليق الصين لصادرات الوقود. وفي حين آخر أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة ترسل المزيد من القوات وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، في وقت تحاول فيه أيضا الضغط على أوروبا لسحب المزيد من احتياطي الديزل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية لهذه الساعة، دمتم في رعاية الله.
3: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط من مدينة النور، أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
4: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
5: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا، فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش إيكونومي، والآن ننتقل إلى فلاش سبورت.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا الفلاش الرياضي، معكم أحمد. نبدأ أخبارنا الرياضية بالشأن الكروي العالمي. عاد المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى ناديه بايرن ميونخ بعد طرده في مباراة الجمعة ضد إيطاليا بنتيجة هدف لمثله إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، وبسبب إيقافه عن مباراة بلجيكا يوم الاثنين تم إعادته إلى النادي البافاري صباح السبت، وذلك حسب ما نشره موقع نيوز تي أنس بولد. وفي أخبار الروجبي، يستعد استاد تولوز متصدر دوري توب 14 لمواجهة كسر في الجولة الخامسة. بعد خسارة مفاجئة في الجولة الأولى، حقق تولوز 3 انتصارات متتالية ويسعى لتعزيز صدارته وفقا لما أورده موقع نيوز تي أنس بولد. تعد المباراة بتحد كبير نظرا لقوة كاستر على أرضه، مما يتطلب حذرا من الفريق الزائر حسب المصدر نفسه. كان هذا كل ما لدينا في هذا الفلاش الرياضي، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

ما بعرف هن قالولي من يوم

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: من باريس وعلى موجات راديو الوسط أحييكم أينما كنتم. أنا أحمد ويسرني أن أكون صوتا جديدا في عائلة إذاعتكم. نلتقي لنتبادل الحكايات ونكتشف معا مواضيعا من صميم حياتنا، ونترك للكلمة الطيبة والموسيقى مكانا في يومنا. إلى أهلنا في تونس وإلى أحبتنا في المهجر، أتطلع إلى لقائكم وإلى سماع آرائكم وقصصكم، فبكم يحلو اللقاء ومعكم تكبر عائلة راديو وسط. وفي ختام هذا اللقاء الأول، تحية خاصة لباعث هذه القناة، صاحب الفكرة التي جمعت أصواتنا وقربت بيننا، لك منا كل الشكر والتقدير. وهذه الإطلالة الأولى إهداء إليك.

0: كنتم معنا مع أحمد في برنامج فلاش سبورت، والآن ننتقل إلى متي.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط. أهلا بكم في راديو الوسط. نبدأ حالا بالجو السائد في سيدي بوزيد، حيث تبلغ الحرارة 20 درجة مع طقس مغطى. اليوم في سيدي بوزيد الطقس مغطى مع حرارة تتراوح بين 18 و27 درجة ورياح تبلغ 12 كيلومترا في الساعة. وأما غدا فيبقى الطقس مغطى بين 18 و28 درجة مع رياح تبلغ 17 كيلومترا في الساعة. في قفصة الحرارة الآن 21 درجة مع طقس مغطى. اليوم في قفصة الطقس مغطى مع حرارة تتراوح بين 19 و26 درجة ورياح تبلغ 9 كيلومترات في الساعة. وغدا يكون الطقس مغطى بين 18 و28 درجة. في باريس الحرارة الآن 18 درجة مع طقس مستقر نسبيا، وتتراوح حرارة اليوم بين 14 و25 درجة. وغدا في باريس الطقس مغطى بين 14 و24 درجة. في مونريال الحرارة الآن 13 درجة مع طقس مغطى، وتتراوح حرارة اليوم بين 3 و16 درجة مع رياح قوية. وغدا في مونريال تنزل برينة ديسة مع حرارة بين 6 و12 درجة. وفي غزة الحرارة الآن 24 درجة مع طقس مغطى. اليوم في غزة الطقس مغطى بين 29 درجة. وغدا يبقى الطقس مغطى بين 21 و27 درجة.
0: كنتم معنا في برنامج ماتاو، والآن ننتقل إلى حديث مدرسي.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في راديو وسط من باريس وفي برنامج حديث مدرسي. هل ندفع ثمن تعليم أفضل أم ثمن الاطمئنان على مستقبل أبنائنا؟
3: هذا هو السؤال الذي يشغل به الكثيرين من الأولياء. لنأخذ مثال عائلة تونسية تفكر في نقل طفلها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة وتتساءل عن الفائدة مقابل التكلفة.
2: بعض الأولياء يظنون أن المدرسة الخاصة توفر متابعة أقرب للتلميذ وأنشطة متنوعة وظروف تعلم جيدة، بينما يدافع آخرون عن المدرسة العمومية وتكافؤ الفرص.
3: صحيح، ويبقى التساؤل عما إذا كانت الرسوم المرتفعة تضمن تعليماً أفضل فعلاً، وعن جودة التدريس وكفاءة المعلمين في الطرفين.
2: لا يمكننا القول إن جميع المدارس الخاصة أو العمومية متشابهة، الأمر يعتمد على الإمكانيات والبيئة المدرسية لكل مؤسسة.
3: وكذلك عدد التلاميذ في الفصل له تأثير كبير على المتابعة الفردية والتواصل مع الأولياء، إضافة إلى الرسوم الدراسية والمصاريف الإضافية التي تثقل ميزانية الأسرة.
2: ولا ننسى اللغات والأنشطة والوسائل التعليمية، وما الذي يفيد التلميذ فعلاً في بناء شخصيته وتحصيله العلمي.
3: لكن يجب أيضاً الانتباه إلى الضغط الدراسي وراحة الطفل النفسية وعلاقاته مع زملائه، لكي لا تتحول الدراسة إلى عبء ثقيل.
2: المدرسة العمومية تظل أساسية لتكافؤ الفرص والتنوع الاجتماعي، وهذا أمر لا يستهان به أبداً في بناء المجتمع.
3: إذن كيف يختار الأولياء مدرسة تناسب احتياجات طفلهم بعيداً عن الإعلانات والمظاهر الخادعة؟
2: الاختيار يعتمد على المدرسة نفسها واحتياجات الطفل وقدرة الأسرة، دون التقليل من شأن المعلمين أو لوم الأسر على اختياراتها.
3: ننصح الأولياء بزيارة المدرسة ومقابلة الفريق التربوي وفهم التكلفة الكاملة والاستماع للطفل قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
2: وفي الختام نوجه هذا السؤال للمستمعين، لو كنتم أمام هذا الاختيار، ما الذي سيحسم قراركم؟ جودة التعليم أم راحة الطفل أم التكلفة؟
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: now.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم وعن تكنولوجيا متطورة.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برليف فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟
2: هنا راديو الوسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
3: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس،
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

0: كنتم معنا مع أحمد وسلمى في برنامج حديث مدرسي، والآن ننتقل إلى حديث فلاحي.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: من باريس، هنا راديو وسط. أهلا بكم في هذا الحديث الفلاحي الجديد.
3: أهلا بك أحمد، وأهلا بكل المستمعين في سيدي بوزيد وكل تونس. نواصل اليوم نقاشنا حول كيف نحمي أرضنا ونفهم خيارات الزراعة.
2: تذكرينا يا سلمى بما توصلنا إليه في حديثنا السابق مع الضيف جميل.
3: بالطبع أحمد، تحدثنا عن أن الفلاحة العضوية والصناعية ليست في مواجهة دائمة، فالحجم شيء وطريقة الإنتاج شيء آخر.
2: ونقاشنا اليوم يتواصل حول التكاليف والميزانية والحفاظ على المارد الأساسي وهو الماء والتربة، أليس كذلك؟
3: صحيح تماما، كثيرون من الفلاحين يسألون عن السعر والمربح وكيف نوازن بين الإنتاج وحماية البيئة دون إهدار المال.
2: وهذا يعود بنا إلى أهمية الري الدقيق والمراقبة المستمرة لحالة التربة والمضارب الجوية.
3: نعم، تركيب شبكة تنقيط وحدها لا يكفي إذا كان توقيت الري أو كميته غير مناسبين، العبرة بالتطبيق السليم.
2: والمستهلك أيضا يبحث عن غذاء يناسب ميزانيته دون التضحية بالسلامة والجودة.
3: لذلك نؤكد دائما على أن تقليل الهدر والتسميد المدروس واستخدام التقنيات بعقلانية هو الطريق الأمثل للجميع.
2: شكرا لك سلمى، وتحية لكل من يمشي يومه على خطى الأرض الصالحة. نلتقي في حديث قادم.
4: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
4: بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات وتقليص أثرها البيئي. رياضيا، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مبرمجة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم الكابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
1: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعة 11 ليلا وتسعا وخمسين دقيقة.
3: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا، والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا راديو وسط من باريس، أهلا بكم وإليكم موجز أخبار تونس. في التعاون الدولي، بحث سفير تونس لدى اليابان مع مسؤول ياباني تعزيز الشراكة في النقل والبنية التحتية، وشمل اللقاء تطوير إدارة الموانئ وتدريب الإطارات التونسية. وفي باجة، دشن وزير البيئة مشروع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بالمصب البلدي بدعم ياباني، ويهدف المشروع إلى تحسين التصرف في النفايات.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: رياضياً، أعلن اتحاد بن قردان في بيان صدر أمس رفضه مواجهة النادي الإفريقي ضمن الجولة الخامسة قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة، وطالب النادي باحترام ترتيب المباريات لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية. وفي الطقس، تضمنت توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لهذا اليوم أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحياناً بالمناطق الغربية، مع تساقط محلي للبرد وانخفاض طفيف في درجات الحرارة. كان هذا موجز الأخبار من راديو وسط. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة وبقيت تونس حاضرة في قلوبهم في كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم ووفقكم في مسيرتكم وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.

0: عشاق الرياضة، مساء الخير. معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمزة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط
0: وفي البطولة
1: من باريس.
0: الوطنية اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريباً، وتذكروا دائماً، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية.

هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد، هنا باريس.
1: إلى جميع التونسيين والتونسيات المقيمين خارج الوطن أينما كنتم، إلى من حملوا أحلامهم إلى بلاد بعيدة، أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. كل صباح ومساء، إلى من يشتاقون إلى دفء البيت واجتماع العائلة وصوت أم تسأل بحنان متى تعود. نعلم أن الغربة جمع بين الأمل والحنين، وأن وراء كل إنجاز جهداً وصبراً ولحظات يتمنى فيها المرء أن يكون بين أحبته. إليكم نهدي هذه الأغنية تحية محبة وتقدير ورسالة وفاء من وطن لا تغيبون عن ذاكرته. حفظكم الله أينما كنتم، ووفقكم في مسيرتكم، وجمعكم بأهلكم وأحبتكم على خير. تبقى تونس في القلب مهما بعدت المسافات.
2: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: show.
1: عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد السبت، بعدما كانت مغرمزة اليوم بملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة
2: الرابعة. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: في الجولة الخامسة، وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخل لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرته الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: حبك ما بعرف هن

ما بقى.

0: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
1: إلى عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم، أهلا بكم على راديو الوسط من باريس. أنا الكابتن ماجد، مقدم البرامج الرياضية الجديد، وسعيد بانضمامي إلى فريق إذاعتكم. أيا كان فريقكم المفضل، مكانكم معنا. فالرياضة تجمعنا والروح الرياضية شعارنا. كونوا على الموعد، معكم الكابتن ماجد على راديو وسط، تنطلق صافرة البداية. عشاق الرياضة، مساء الخير، معكم الكابتن ماجد من راديو الوسط، وإليكم موجز أخبار الرياضة. نبدأ بكرة القدم. تقرر تأجيل المباراة الودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني إلى يوم غد.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: ملعب الهادي النيفر. ويجري الهلال تربص إعدادي في تونس استعدادا لاستحقاقاته المقبلة. وفي البطولة الوطنية، اتحاد بنكردان يتمسك باستكمال مباريات الجولة الرابعة قبل مواجهة النادي الإفريقي في الجولة الخامسة. وأكد النادي في بيان صدر أمس ضرورة إجراء اللقاء المؤجل بين الإفريقي والملعب التونسي حفاظا على تكافؤ الفرص. ونمر إلى الكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تضم اللاعب الدولي حمزة نخا لمدة موسم واحد. ويأتي هذا الانتقال بعد مغادرة الترجي الرياضي التونسي الذي قضى معه 5 مواسم. هذه أبرز مستجدات الرياضة. كان معكم كابتن ماجد. نلتقي قريبا، وتذكروا دائما، نشجع بشغف ونختلف باحترام. إلى اللقاء.

ما بعرف.